0: الحمد لله الذي لا تحصى مواهب ولا تنفذ عزائب ولا تهشر بالزمان دون الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبسار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وماجد وأنعم على سيدنا ومولانا محمد النور الأنوار وسير الأصغار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله وعن ذكر العالمين إلى يوم الدين. ورضى اللهم عن صاحب السافك وخالفة على التهجيك أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن صاحب المهراب الناتق بالثواب الفاروق الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ذي النور جامع القرآن من استحيت منه الملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن زوج البتول وابن أم الرسول ليس بن غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عباد الله، إن الله يأمركم بالصلاة على نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأن الله يوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بتقوى الله بواسطة رب العالمين وحبيب سيد الأنبياء والمرسلين وواسطة الأولياء والعلماء والصالحين. فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا وارحم الأمة المسلمين أجمعين. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمجاهدين في سائر البلدان من المسلمين أجمعين. اللهم احلك الكفارة والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم قلل عددهم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يجدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل.

قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Gronden Sana Perempat RRI Samarinda, baru saja kita ikuti siaran langsung